كاردوم نيليمين كي سامي رميبون كي لينبي نيلي هم كي جرجر أكلام ديفو بيني نيلي نانك تانجي لكي كسون سي أجار كسلام لبان سو بوتاكسي نان تان إكبو أجار كسلام لكي بنان أنا سون بن سلام بون مي لسون سي تاري جانبون تيلو تيمو كي هن أوب بيريك لبن أوك أجار سيدامي سلام بون مي لسو أجار كسون سي كسلام مدي كوبي بي أسون سي نان جيما لسي نيليان تان إكبو nang litum thesiri achar cbg pote tharvinon thelunon up epen pakeng nang lang oxita ki upamensi insek ipen anusi bg lason si penang an ke udet pakeng pensi asondang achar salam iji kiching si ke hanjang amu mi thong ke phan lang anim nang po anim det penti anu pakeng nang po tok po por po ladet pen jira apum tame son se anu pen tok po por po harsun hanso